0: لاستم كفاف فيه.
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا عرمان امبيازي انا تيرا كاليتا يتنبوك شيكا دي منونا نفيتنران ارزان منونا نفيتنران زانيا دي مياس فاتميات سيزا كور فامياسا ام فابانسونا ارمياسا نيابانديا نفيتنران ما تيتكا ما ينو نمباتكان فرانيس نانانغانا ارنيس نتاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faruan Malagasy miaramenga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa zany mazava ary zany tao amin'nytantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'nity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بلاستم كفافي.
1: إزاي فوكان سامبال نيول تيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايلو ني جان فيتون رابان زكانا نراجويلي زي بامونول ني زازا وريرين سامبال نالفا نيري مانرين ناندينيانا أرولو كينغا سيني سكينغا فاينرينا دني فنون فانزكان عن راجويل دميانشون فوكان سامبابا زاي ميانشون فوكان مالعاس تبكفول ميانشون نيبونا فرتان ديغوريت ألوزالا يطول ما تيج تيكين تيكا أورار كانتان لينزانا كتيج ماس نتي تان راز نتي تي مساز نجار راجويل إفا بمنولا نوتم دميل نيف نامنولا نام نزفتونا زو كا ميتينام نوزه ده ميالا أنفيتونا نتي ميشاتكان رونوفا ليوانو نيبيبلا سافا Ara na rosa na kisambaba za inga tinfitunrana. De dien zo mbala tsumatu maswandu, macharobu fa utanga natawu, mandiana mbebuka mbuoka mtani ya vina ro na ro, mbati sisieni fiteza ramba uoka, amna rosa na kisamba. Inrinra fa iyanawu, fluona nteni mera mpirenina. Mafantara tsara iyanawu fa, ula veto anawu, terkateto anawu, zana katika zala vunin fitunrana misi anawu, ato vahampi zala. Macharofa tenga, fa ulundeibe iyanawu, ولا فرا بيانادا نو ولا مالالا نو فايزام تينم نويو هافا نو رالاه نو اولا فيتو سامبافا دي تي ماتاو تاي غادينارو ران تين غانا غادينارو دي غادا فمالايل زيم زانا كاني زانا كاتيكا ني فنونو ماس نانتاندا
0: شوتا تومكلا شوتا تومكفاف

0: بلاص تم كفافي
1: دم طنرنين سيكا عم لي تشاوتون ريسك ما بيل نامي بيتا ريسكا تشون ريسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسا تانوي تشتيكان لي ريسكا نا ريسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نا توسيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا تشاديفرا فاتشون ريسكا نا فلالوفا نا ريسكا ما نايران Famarefty, Maref Mitten of Softonzoa, Taman, Athena, Guavana, Bimituari, Manairan. Took at the mass Molatna Fuktan, see at the Mantan, Aya. But if I'm the brave and you are right, Fatiana Manir and Abiza, but two. The Onatan de Anisan Tim Yakatra, Lewe, Mandi Il and Senanai, Mat Il, Vart, Zalzai, In and Nato. The Asip Muntadi and the Tant Knumbi. Supnarekta misi, Raymanden misi, ifa seza ni teta nulla, akotani matata nulla, matawata nulla, fazavata sartiwa, tisairana nulla.